0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية بطاقة الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني.
1: فأنا معاكم من فوق على المزيكا وكمان الأطفال معانا من بدري.
2: دول اجوا الصغار وين؟
1: اجوا الصغار ومعانا ومنورنا صباح الفل.
3: أهلا وسهلا أهلا وسهلا.
1: صاحي بدري جدا يلا.
3: يلا.
4: صباح الخير جاد وروان.
1: صباح
4: أنا اسمي سريانة بحبكم كثير. عندي امتحان سوشيال.
1: أيوة.
3: موفقة بامتحان السوشيال.
5: صوت طفلك عهوينا.
6: مرحبا جاد وروان. اليوم آخر يوم مدرسي. بشوفكم بالصف الثاني. أنا اسمي نور.
3: أيوة موفقة.
6: مرحبا جاد وروان. أنا اسمي حور. اليوم كتير فرحانة. اليوم لأنه آخر يوم من درسي وشوفك بالصف الثاني.
1: أيوة.
6: باي.
3: نور وحور.
7: مرحبا جاد وروان.
3: بحر.
7: أنا بحر.
1: أيوة.
7: باركوني لأنه هذا آخر يوم بالصف الأول. بشوفكم بالصف الثاني. باي.
1: ألف
3: الثلاثة.
1: ألف مبروك. ألف مبروك.
3: مبروك مبروك مبروك.
1: بعدين ثانية واحدة مش هتكلمونا من هنا لحد الصف الثاني. اصحوا الصبح بدري كلمونا عادي.
3: بالصيفية بدك تفيقون قبل الضوء.
1: يصحوا قبل الضوء. يبعتوا لنا ويكملوا نوم تاني.
3: ماشي أنا موافق. يلا. عارفة؟
1: في قادس.
3: يلا سمعين قبل ما يوصل.
6: شباحو. كيفك جات؟ كيفك روان؟ أنا ليش الطولة؟ هل أنا رايح المدرسة؟ رح أكملني مع الميس؟ ولا thank you. نعم. بابا جاب لي مروحة.
3: مروحة.
6: thank you كتير. بحبكم كتير. باي.
1: بنحبك أكتر. مبروك هالمروحة.
7: مروحة لي.
3: حلوة مروحة.
1: يلا في ليس البطل بقى. أنا مستنية ليس.
8: صباحو يا قوم. كيفك جاد؟ كيفك روان؟ أنا ليس الشاطر. أنا رايحة المدرسة. بابا اشتري لي مروحة لأنه خربان المكيف بالصف.
3: هلا عرفنا ليه.
8: وهلا رح أكون منيح مع الطلاب وأجيب علامات تامة بالامتحان. وكمان بشوفكم بكرة. باي.
1: باي باي. توصلوا بألف سلامة. وصنفورة وصلت.
3: يلا.
9: أنا صنفورة الشطورة بحب سكول كتير كتير. رح خبركن معلومة عالصبح بكير.
10: المدرسة أصدقاء صغار. المدرسة هي مجتمعنا الصغير والمكان اللي منكتشف فيه أنفسنا وبخلينا أذكياء وأقوياء وأبطال. والمعلمين هن أشخاص بحبونا كتير كتير وبيساعدونا نكون ناجحين وصادق. بس كمان حتى يكونوا المعلمين كمان سعداء هن وفخورين فينا نحنا لازم نركز معهم أثناء الدرس ونسمع نصائحهم ونعبر لهم عن مشاعرنا.
9: أنا صنفورة الشطورة.

0: تتذكروا
1: عدو القمر مع عمر على راديو الرابعة.
0: ابتدينا البرنامج قبل ما يكون في سوشيال ميديا وكملنا البرنامج وما كان في ذكاء اصطناعي. قدمنا أكتر من 1000 حلقة وناقشنا أكتر من 1000 موضوع وراجعين لنكمل على ضوء القمر بموسم جديد وشغلتين ما رح يتغيروا، الموعد والأغاني.
2: يوم القمر على البال نور قناديل.
0: أنا عمر الحلبي رح أرجع أطلع عليكم ببرنامج على ضوء القمر كل ليلة جمعة من الساعة 10 المساء لنناقش مواضيع جديدة ونسمع أجمل الأغاني ونسلطن سوا على راديو الرابعة وشاشة الرابعة الفضائية. نحن اشتقنا وانتو
3: تابعونا عبر أبليكيشن بودكاست إذا كنتم من مستخدمي أبل أو أندرويد ومهتمين تسمعوا أفكار مختصرة ومفيدة. بالسيرتش اكتبوا راديو الرابعة بالعربي ورح تلاقوا برنامج ألف فكرة وفكرة.
4: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموع جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم مليون درهم، غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
5: كل مباراة، كل هدف، كل لحظة. احصل على الباقة السنوية من طلبة برو مقابل 329 درهم، وتابع كأس العالم على تاد. اشترك على طلبات برو.
6: insurancemarket.ae. مرحبا، معكم ألفريد من insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك. اتصل أو أرسل واتساب على 800-ألفريد-247.
7: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
8: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
9: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
10: ترغب بتحويل المبالغ المالية؟ اجعل تحويلك أكثر ربحية مع دبي الإسلامي. حول عبر الإنترنت واحصل على فرصة ربح 20 ضعف قيمة معاملتك للتحويل الدولي بما يصل إلى 100,000 درهم إماراتي. استمتع بأسعار صرف متميزة للعملات الأجنبية وتحويلات بدون رسوم من خلال تطبيق الهاتف المتحرك أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. لست أحد متعاملي دبي الإسلامي حتى الآن؟ افتح حسابك اليوم من خلال dib.ae/app. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/remwin. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.